تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك